0: À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Matthieu 25, 29.
1: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، إن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا.
2: يا يسوع، أيها الجمال الأسمى، كي أحب هبني قلبك أنت، قلبك الإلهي نفسه. إنه حبك الذي أطلب، حبك هو الذي يستطيع أن يغيرني ويحولني. نعم، فعندئذ فقط سأقدر أن أباركك وأحبك بهذا الحب الذي أحببتني به. يا يسوع، أنت الكلمة الأبدي. آه يا رب، أكمل فيا ما ينقص حبي لأجلك وللآخر. املأ يدي الفريغتان،
3: Radio Espérance Musique Sacrée, une pause musicale sur radio-espérance.fr.

أورشليم تحتفي بيسوع. ولما دنوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي إلى جبل الزيتون، أرسل يسوع تلميذين وقال لهما: اذهبا إلى القرية المقابلة لكما، تجدا حالا أتانا مربوطة وجحشا بالقرب منها، فحل الرباط واجلبا هما إلي، وإن يقول لكما أحد شيئا فقولا: الرب بحاجة إليهما، ولن يلبث أن يعيدهما. وكان ذلك ليتم ما قيل على لسان النبي: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك يأتيك رفيقا ممتطيا أتانا وجحشا ابن دابة. وذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، فجلبا الأتان والجحش، وضعا عليهما ردائهما، فامتطاهما يسوع. فرش الطريق جمع كثير، هذا بردائه وذاك بما كان يقطع من غصون الشجر. أما الجموع السائرة أمام يسوع ووراءه فكانت تهتف: هوشعنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي. ودخل يسوع أورشليم فاهتزت المدينة كلها وقالت: من هذا؟ قالت الجموع: هذا هو النبي يسوع الذي من ناصرة الجليل.

أما الجموع السائرة أمام يسوع ووراءه فكانت تهتف: هوشعنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.